شوف الله يخليك إذا ما إذا ما تسالي إذا ما تدوز السوق شوف لك السمو المولد ما فيها كاراكون ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد